0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك. راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. هاد الحلقات اللي كنهضروا فيهم على العلاقات والعلاقة مع الله ومع الناس. الحلقة اللي فاتت هضرنا على طبيعة ديال العلاقة لله، بغانا نكونوا معاه فيها، واللي هي علاقة من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر. وغادي نكملوا نهضروا في هاد الحلقة على طبيعة ديال العلاقة لله، بغانا نعيشوا معاه فيها، ماشي نكونوا عايشين معاه في علاقة، لكن علاقة ليكون ما كاين شي واحد عنده السلطة في حياة ديالنا من غيره هو. قال المسيح ما يقدرش شي واحد يخدم جوج ديال الأسياد، الله والمال. يعني إما غادي يبغي واحد ويكره الآخر، ولا غادي يبغي الآخر وغادي يكره هذا الواحد. هذا ما نقدروش نخدمه الله والمال في نفس الوقت. يعني ما نقدروش نحبوا الله وفي نفس الوقت نكونوا كنحبوا المال. عرفتي محبة ديال المال؟ الواحد كيبغي غير الفلوس، كيبغي يجمع الفلوس، كيبقى طمعان في الفلوس، فتيكون المال عنده مكانة في حياة دياله، ما تيكونش عنده ديك المكانة العادية، تيولي عنده واحد بحال واحد الإله في حياة دياله، تيولي يهتم بالفلوس، يبغي غير يخبي الفلوس، بغي غير يجمع الفلوس، بغي غير يكون أحسن مع الناس، يقدر ما يضيع الناس في حقهم باش يكون هو أحسن ويجمع الناس، فتيولي المال تيولي إله. والله ما بغاش أي واحد آخر يكون عنده هذه المكانة في حياة ديالنا إلا هو. إلا عندنا مكاننا ديال شي حد ولا ديال الفلوس في حياة ديالنا بحال هكذا، الله ما باغيش هذا الشيء، وما مهتمش أنه يكون في علاقة دياله معانا بهذه الطريقة هذه. إما نبغيه الله أو نبغيه الفلوس. الفلوس ماشي مشكلة، خصنا نعرفوا هذا الشيء، وهي وسيلة وهي شي حاجة احنا محتاجينها. كيقول محبة المال أصل لكل الشرور، ماشي المال، ولكن المحبة دياله منين يكونوا قلوبنا غير على الفلوس، غير على الكنوز، غير بقاو نكنزو ونخبيو. تيقول محبة المال أصل لكل الشرور. علاش أصل لكل الشرور؟ حيت الواحد منين تيبغي الفلوس تبقى يدير طرق ماشي مزيانة باش يحصل عليها، ياخذ الرشوة، يسرق، يضيع الناس، ياخذ حوايج فابور، ياخذ حوايج ماشي من حقه. ف المحبة ديال المال هي أصل لكل الشرور. إلا شي واحد بغى المال بهالطريقة تيتلف على الإيمان، وبحال شي واحد كيجرح راسه بشي موس، كيخلي الوجع في الحياة دياله، أوجاع كثيرة ومشاكل كثيرة وألم كثير، يقدر ما يحسش بيه حيت هو فرحان بالفلوس، ولكن حياته مع عمرها غتكون مزيان، وديك الراحة وداك السلام مع عمرها غادي عمرهم غادي يكونوا في حياته. فالله تيقول خصو يكون هو السيد الوحيد في حياة ديالنا. الفلوس وسيلة خصنا نخدمو، خصنا نبغيو يكونوا عندنا باش نصرفوهم، ولكن ما يكونش قلبنا عليهم. هاد شي لله ما بغاش. ما يمكنش نخدمو الله ونخدمو المال. نقول له يا رب أنا كنشكرك حيت انت اللي كترزقنا، انت اللي كترزق الطير وكترزق النعامة وكترزقنا تحنا، منين كتعطينا الفرصة باش نخدمو، سواء في شركة، سواء نكونو خدامين بوحدنا، سواء تنخدمو بالشهر، سواء تنخدمو بالنهار، انت اللي كترزقنا. والفلوس اللي كتعطينا هما وسيلة باش نعيشو بهم، باش نديرو بهم شي حاجة، ماشي هما الهدف. ما بغيتش نولي طماعة في الفلوس، ما بغيتش نولي بغا غير نخبي، ما بغيتش يكونوا الفلوس عاميني ندي حق الناس وناكل حقهم ولا نسرقهم. أنا بغيت المحبة ديالك تكون أنت السيد في حياتي ديالي، وما كان أي سيد واحد آخر. بغيت نخدمك أنت، ما بغيتش نخدم الفلوس. الفلوس أنا بغيتك تباركني بهم باش نعيش مزيان، نعيش مرتاحة وتسدد احتياجات ديالي، وما شعر هكذاك ما نديش ديال الناس، ونكون صافية مع الناس وصافية معك. في اسم يسوع، آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: سيدي المسيح، أنا كنت ضال وانت هديتني، كنت ميت وحيتني، كنت عطشان ورويتني. هذاك علاش نحب نعبر لك سيدي وحبيبي علي في قلبي من سعادة وحب وشكر.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. سلام لكم من جديد مستمعينا الأعزاء في برنامجكم كلام الحكمة، مع آية جديدة وحكمة جديدة من كتاب الله. لكل حكمة، وحكمة الله أغلى من الفضة والذهب، كتخلي الجاهل حكيم والفهم يزيد فهمه. على هذا الشيء الآية ديال اليوم كلها حكمة، واللي كاينة في سفر الأمثال إصحاح 13 والآية 20 كتقول: اللي كيعاشر الحكامة كيولي حكيم، واللي كيصاحب الحمق كيتأذى منه. كيقول لنا الحاكم سليمان في هذه الآية أن اللي كيعاشر الناس اللي هما حكامة كيولي حكيم، واللي كيتصاحب مع الحماق كيتعدى منه. ملي كنتأملوا في هذه الحكمة، الواحد كيولي يفكر مزيان مع من مصاحب، ويختار صحاب اللي الواحد يتعلم منهم ويكونوا صالحين، ماشي صحاب اللي يجبدوا عليك صداع وحرق الراس. بعض المرات واخا تكون راجل مزيان وما عندك لا مشاكل لا صداع مع جيرانك والناس اللي كتعرف، ولكن اللي انت مصاحب معاه كيكون كله مشاكل وما كيفيدك في والو غير مجرجرك معاه في مشاكله. واخا انت هاني ما عندك مشاكل، على داك الشيء المثل المغربي كيقول: الا ما عندك هم تولدوا لك حمارتك، والمثل الاخر: مع من شتك شبهتك. ايوا خليونا نتعلموا من الايه ديال اليوم، واللي غنرجع نعاودها لكم مره اخرى، واللي كتقول: اللي كيعاشر الحكيم كيولي حكيم، واللي كيصاحب الحمق كيتأذى منه. واكيد كل امراه ما باغاش تأذى، وما باغاش لا راجلها ولا ولادها يتأذوا. كوني حكيمه وعزلي صحاباتك، علميهم الحكمه وتعلمي منهم الحكمه. وبغيت نحكي لكم على قصه يمكن كتعاود مع بزاف ديال النساء. شحال من المرأة كتكون جالسة في دارها هانية ومرتاحة مع راجلها وليداتها، وكل شي كيعرفها داخل السوق راسها وهانية في الحومة، حتى كتصاحب مع شي وحدة نمامة ولا قبيحة ومنوضة صداع مع كاع الناس والجيران، كتصدق مع ديال صاحبتها بكثرة النميمة وتضيع الوقت والهضرة في الناس. وحتى إلى هاد المرأة ما تعادتش بهاد البلية الخايبة، كتكون خدات حتى هي سمعة خايبة مع جيرانها، حيت كيف ما قلنا: مع من شفتك عمل شبهتك. هاد شي بلاص تعليك كينوض بين النساء ورجالهم بسبب حال هاد الصحابات. المهم بحال هاد الصحابات الوحدة غير تبعد منهم. هاد شي كامل كديرو العشرة الناقصة، حيت صحاباتك يقدروا يبنيوك وفي نفس الوقت يقدروا يهدموك. على هاد شي كامل خاصك تعلمي من هاد الآية تكوني مرة حكيمة وتبعدي من صحاب السوء، حيت قادرة تبعدي من الشر وتقبلي الخير، حيت الشر كيجيب غير الشر والمشاكل، والشيطان غرضو كامل هو يرول لينا حياتنا ويجلس كيتفرج فينا وحنا كنريبو في حياتنا وعلاقاتنا بيدينا، وما يخليناش نعيشو في الراحة والبركة اللي باغيها لينا الله. كانت هذه آيتنا وحكمتنا لهذا الحلقة. كنصلي الله يبعد عليكم صحابة السوء وينجيكم ويخلي حياتكم كلها سلام وبركة. بسلام عليكم، ونتلقاو في الحلقة الجاية مع آية جديدة وحكمة جديدة من كلام الله.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: إله خلاصي، من هو أحق بأن ترفع له تسابيحنا؟ من إله غيرك نسكب تحت ظل جناحي حاجاتنا؟ ما أجمل أن نحمل إليك عند الفجر وعند الغروب وقبل انقضاء كل ساعة اليوم كلمات تشهد لبهائك. سيدي، أنطق فمي من فضلة قلب عرف روعة حضورك وعلم كمال عملي.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه.
2: سلام ونعمة لكل واحد وكل وحدة كيسمعونا في برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه هو عبارة على تأملات من الكتاب المقدس. اليوم عندنا واحد القصة من أعمال الرسل إصحاح 3 الآيات من 2 ل 8. قصة كتقول باللي كان واحد الراجل عرج من الكرش ديال أمه وهما كيهزوه، كانوا كيحطوه كل نهار عند الباب ديال الهيكل اللي كيتسمى الجميل باش يسول صداقة لكل واحد داخل الهيكل. هاد الأعرج من اللي شاف بطرس ويوحنا داخلين للهيكل سولهم باش ياخد صداقة من عندهم. بقى كيشوف فيه بطرس ويوحنا وقالوا شوف فينا، بقى كيشوف فيهم وكيتسنى أنهم غادي يعطيوه شي صداقة. قال له بطرس ما عندنا لا فضة ولا ذهب، ولكن اللي عندنا غادي نعطيوه لك في اسم يسوع المسيح الناصري، نوض وزيد. شدوا من يديه ووقفوا، وفي البلاصة رجليه وقفات وبدا كيتمشى ودخل معاهم الهيكل وهو كيمشي وكينقز وكيسبح الله. في هذه القصة كنشوفوا أن الراجل اللي كان عرج من كرش أمه وكان جالس في الباب وكيتسنى غير اللي يعطيه شي صداقة، كان كيسول اللي داخل واللي خارج من الهيكل باش يعطيوه، كان كيسول بزاف ديال الناس، كاين اللي كان كيصدق عليه وكيعطيه شي حاجة، كاين اللي ما كانش كيعطيه. لكن في هذه القصة هذه وفي هذا الموقف كان مختلف. يوحنا وبطرس من اللي سولهم هذاك الأعرج باش يعطيوه صداقة، بطرس قال له احنا ما عندنا فلوس ولكن عندنا شي حاجة أخرى نقدروا نعطيوها لك. قالوا ليه باسم يسوع المسيح الناصري، نوض. وشدوا ليه في يديه ووقفوا ورجليه وقفات وقدر باش يمشي وبدا كينقز. في هذه المعجزة اللي طرت مع هذا الرجل كنشوفوا بأنه طلب صداقة، ولكن هو يا ما حصلش على شي صداقة، يعني غير فلوس أو لشي حاجة عطوها ليه، لكن كانت أعظم من مجرد صداقة. بزاف اللي كانوا سنين دازت وهو كيطلبهم وكيعطيه صداقة، ما تغيرتش حياته، اللي عطاوه كيمشي ولا غد ليه يرجع نهار على نهار نفس الحاجة، حياته هي هي، يعني هو بقى عرج وصداقة اللي كانت تعطى ليه كيمشي. أما دابا حياته تغيرت كلها، ولا هذا الرجل هذا اللي كان عرج ولا كينقز وكيسبح الله، زائد أنه خدا شفاء، يعني ما بقاش مريض، ما بقاش عنده شي سبب باش يجلس ويطلب صداقة. اللي ترى أنه هو سول صداقة لكن الله أعطاه الشفاء وأعطاه الحرية وغير لي حياته كلها. إلا كان الله داره مع هذا الشخص هذه المعجزة وما كان هذا الشخص هذا مازال ما عارفش المسيح، مازال ما سلمش حياته للمسيح، فكيفاش معنا احنا اللي كنعرفوه واللي قبلناه ولينا الأولاد دياله؟ كيفاش اللي الله عظم العمل دياله مع هذا الشخص اللي ما كانش كيعرفه؟ سولوا غير حاجة بسيطة، قال له اعطيني صداقة، اعطاه اكثر من اللي طلب ومن اللي فكر. ما كانش هذا الرجل كيفكر انه غيوقف على رجليه، كان كيفكر انه ممكن الناس غادي تجود عليه غير بواحد الصداقة، واحد غيعطيه اكثر من الاخر. لكن هذه المرة هذه صداقة اللي طلبها قليلة لكن الله اعطاه اعظم من داكشي اللي كان كيفكر. ما بغيتش نشارك معاكم ان الله كيعظم العمل ديالو معنا غير فوق ما كنتخيلوا او لا كنفكروا، لكن الله كيقول لك ماشي غير تطلب صدقه، طلب ما تطلبش غير الحوايج الصغيره من الله اللي هو الاب ديالك السماوي. الله كيقول لك طلب ما هو اكبر وما هو اعظم، تجرأ انك تطلب من الله وتطلب حوايج كبيره وعظيمه، وسع الايمان ديالك في يسوع، لأن الله هو وعدنا وقال ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان اللي مجد الله لنا. يعني الله كيقول اللي ما شافتوش عينك وما سمعتش به ودنك وما خطر لكش على البال ديالك هو داك الشيء اللي الله مجدو لك، فعلاش كتطلب غير صداقة؟ علاش؟ الى الله موسع العمل ديالو ومعظم العمل ديالو معنا وموجود انه يعطينا اكثر ما كتشوف العينين ديالنا واكثر ما كتسمع الودنين ديالنا. فعلاش لي ما نطلبش اللي عندي لله للاب السماوي ديالي؟ بغيت نقول لكم صلوا معايا هاد الصلاه. الهنا السماوي كنشكرك يا ربي على النعمه ديالك، كنشكرك على الوعود ديالك ليا بالبركه وبالمراحم، وعودك انني نطلب وانت الغني واللي لي كل الارض والمسكونه والساكنين فيها، عين الضعف ديال الايمان ديالي، وعلمني ودربني انني نثق فيك في اسم يسوع المسيح، امين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعتنا كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
2: ماشي غير مرة، بصح ماشي غير مرة، انتي مرة ونص. وفي برنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكي وقصص ديال النساء من الكتاب المقدس ومن الواقع اللي فيهم غادي نشوفوا المرأة علاش قاعدة. واليوم غادي نتكلموا على فاني كروسبي. هي أمريكانية تولدت عام 1823 في واحد العائلة فقيرة بزاف. هاد المرأة حياتها من بدايتها وهي صعيبة، حيت ملي كملت 3 سيمانات غادي مرضو عينيها مرض خايب، وغتديها أمها الطبيب اللي ما عرفش يداويها. ومن بعد هاد التعمة في خطرة دوزت صغر صعيب بزاف، وحيت هي صغيرة مات الوالد ديالها وهاد تيتم مع خواتاتها البنات، وحيت أصلا هما ما فحلهمش موت باباها خلى ما تخرج تخدم، وبعض المرات كتغبر أيام، الشي اللي خلى حياتها تزيد صعب، أمها بعيدة عليها. المهم ما تقدر فاني تدخل المدرسة حتى كملت 15 عام، حيت ما كانوش مدارس المكفوفين في ذاك الوقت، ولكن واخا هكاك قدرات تكون متفوقة في اللغة الإنجليزية والشعر اللي من بعد دي بقاو يسميوها غير شاعرة المدرسة. جدة فاني كانت مرة متاقية الله وكتبغيه، وهي اللي كانت كتديها للطبيعة وتبقى تعاود ليها وتوصف ليها كل حاجة، وفي نفس الوقت كانت كتعاود ليها على الله وحفظاتها بزاف الأجزاء من الإنجيل والتورات. المهم كملت فاني حياتها عادية حتى وصل مرض الكوليرا الأمريكان وقتل النص في المدرسة اللي كانت كتقرأ فيها، وصاحبتها ماتت بين يديها. وهنا تفكير فاني بدا كيتبدل، وبدات كتشوف راسها ما واجداش للموت. وفي واحد النهار عيط ليها المدير ديال المدرسه وهي غادا عنده، سحب ليها بالله يطلبها تكتب ليه شي قصيده ولا شعر، ولكن هو صدمها من اللي قال ليها حضي راسك من الغرور. وبصح هضر هذا المدير ديالها في قاتها، وهنا بدات كتراجع راسها. حتى لواحد النهار سمعت واحد الوعظه على المسيح والنعمة ديالو، وتم قررت تتبع الله اللي كانت غير كتسمع به من عند جدات.
1: كان معاك منير، شكرا على استماعك لينا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة. إلا بغيتي تتصلي بينا الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. نعاود 06-01-96-59-57.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
1: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لا أدريش مف على الإنترنت إذا نكاد www أخبار مفرحة .com. akashbarmfrih.com.
2: Estamos en Radio Vida y estamos transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda o consulta, estamos a tu disposición en el teléfono móvil 619-2545-25. Envíanos un mensaje o un WhatsApp.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. وهذه المؤسسه كانت موجوده في مدينه فاس فين تولدت انا، دازت واحد المده وداروا لي واحد العمليه في السبيطار ديال مسيو العالمي، وكان خصني نبقى تما واحد المده حتى ندير لاباس من العمليه وعاد يردوني باش نبدا نقرا. كان في عمري تقريبا شي 7 سنين. واحد المره كنت كنلعب مع الدراري في الصاله ديال الالعاب، ومشيت نطل من الباب وانا نشوف عمي وخالتي جالسين في قاعه الانتظار وكانوا بعاد عليا، وهكاك عرفتهم ومشيت عندهم على يدي كنحبو، حيت كان مازال ما عنديش العكاكز باش نتمشى ورجلي غير كنجرهم ما كنقدرش نوقف عليهم. والممرضه اللي كانت مقابلانا ما شافتنيش حيت كانوا الدراري بزاف، وملي لحقت عند عمي وخالتي انا ما فهمتش علاش هما تما حيت ما كانش وقت الزياره. هما سلموا عليا وقالوا لي حنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجه يشوفها الطبيب حيت هي جاها مرض الشلل، وجبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب وهما تعلموا من التجربه ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شويه بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عاديين وهي عزيزه عليا. ومن بعد ردوني المؤسسه باش نبدا نقرا، وشي وحدين كانوا كيسميوها لا كريش، وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسه ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربيه والفرنسيه، وشي مره كنتكلموا وكنخلطوا العربيه مع الفرنساويه. وفي المدينه والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شيء مكتوب بالفرنساويه على حساب الاستعمار الفرنسي. وكان العسكر اللي في جنبنا في كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. في ذاك الوقت بالضبط كنكونوا حنا غاديين للمدرسه ديالنا اللي في جنب القشله، كان فارقنا غير الشباك، حنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاوا العسكر ولزموا علينا باش في كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا حنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الرايه. حنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز شي هازين الممرضات شي بالكروسه، وكان لازم علينا نديرو داكشي في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولوا له بويتو انجليز زعما الفرخ الانجليزي. المديره ديالنا كانت غير كتسعف مع داك الجيش، والكاتبه ديال المؤسسه قالت كانت كتعاود بين المديره هي من العائله ديال الملكه ديال الانجليز اليزابيل. المديره كانت عندها واحد الشخصيه قويه وكدير الخدمه ديالها مزيان وكلشي كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها، وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دوله باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند في داك الوقت اللي كنت انا كندير العمليه، وكانوا كيجيبوا لينا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديره قالت بين غادي تاخذ عطله وخصها تسافر، ايوا داز شي شهر وما رجعتش. ومن بعد جابوا لينا واحد المدير في عوضها وهو دكتور انجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديره ولكن بلا فايده. قالوا لينا بين هي قدمت الاستقاله ديالها، وحنا ما عرفناش السبب غير شويه من مور داكشي العسكر خرجونا من داك البلاصه وداو المؤسسه، وهذه هي المره الثانيه وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الاذن باش ننتقلوا لواحد المدينه اللي هي مدينه الخميسات وبعيده من فاس وفي برا من مدينه الخميسات ب4 كيلومتر. كانت واحد الفيرما كبيره حدا واحد الغابه وغير في الخلاء،
وداك المنطقة هي ديال شلوح المغاربة، وسمعنا بشي بعض من الخدامات

والكتيبة ديال المؤسسة ما خلاهاش باها تخدم بعيدة من فاس. وداك الفيرما كانت كبيرة بزاف وزوينة بزاف، كان فيها شجر ديال أوكاليبتوس ريحته زوينة، وكان واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات. شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكان تما واحد الطرف ديال الأرض فيها غير شجر ديال الفواكه، وحده كان الأنواع ديال الخضرة مغروسة، وكان تما واحد الصالون كبير فيه الناقوس والكراسة طوال بحال اللي في الكنائس القدام. إيوا تما قسمونا، داروا البنات بوحدهم والولاد بوحدهم، وحنا البنات عطاونا واحد الدار اللي زوينة، وكنا فرحانين وحنا كنتساراو تما وكنشوفو. وداك الفيرما كلها كانت مدورة بالشبكة والشجر، وحتى المعلمين اللي كانوا كيقريونا جاو لتما، ولكن كانوا كيبقاو في المدينة. كل صباح كيمشي الشيفور ديال المؤسسة باش يجيبوهم، وفي العشية كيردهم الخميسات. كانوا كيتغداو معانا، والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم أقسام فين كنا كنقراو. وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني، هو كيتكلم شوية ديال العربية، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش. كانوا ظريفين بزاف، والناس اللي في داك المنطقة كانوا ما كيفهموش العربية وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزو قبالتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسية جات قبالتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق. والأراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايس كان غارسين شجر ديال اللوز. وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات. كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يدو في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو ملي عاد سكننا تما، كنا بالراح دا الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول وما عرفناش شكون اللي حلو. ايوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيرين والالعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الالعاب وكيفتحوا الماريوات، وانا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكتاب صغير ولونه ازرق، وفتحته قريت بالعربيه قدوس قدوس، وسديته بالزربه وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبه غير داك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد. وانا فهمت بين هذاك الكتاب ديال المسيحيين، وفضلت نقراه حتى نكون بوحدي، وكنت كنحس بحالي الا لقيت شي كنز. وبديت كنفكر مع نفسي وكنقول كيفاش ما شافوش هذا الكتاب، وحنا سمعنا بين حيدوا ليهم الكتوبه كاملين ومن بعد نقاو كل شيء. الرب كان كيتعامل معايا وانا مازال صغيره، هو امين معانا. كنشكرك يا رب. ايوا خبعت داك الكتاب في الشنطه مع حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطله، وتما بديت كنقراه مره مره، وكنعاود نخبعو باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجه مهمه. وملي كبرت وامنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير هو سفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيره منهم. ايوا دغيا ولفنا في داك المؤسسه، وكانوا جاوا واحد الراجل ومراته من امريكا باش يخدموا متطوعين، ومراته تكلفات بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والاعمال اليدويه، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وانا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزه عليا وانا عزيزه عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا للناس اللي تما بين انا كنشبه لها وهي كتشبه لي.

ودازت واحد المدة طويلة، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها، بغات تديني معاها لأمريكا. هي من مينيسوتا، ومشات هي وراجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الإذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا أمي وافقوا ليهم، حيت كنا سبعة بينا ديال الخوت، وأنا كنت اللي مريضة فيهم، وبا بغى باش نعيش حياة أفضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، واخا كان متدين هو بغى مصلحتي، ولكن شي ناس في المؤسسة تعرضوا ليها وما خلاوهاش تديني، حيت قالوا بين غادي تردني نصرانية وداك الشي حرام في الإسلام. ومن اللي منعوني هذيك كانت الخطة ديال إبليس، ولكن الخطة ديال الرب قوية، وكل حاجة اللي استعمل إبليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي. وفعلا هي ورجلها مشاو، وأنا بكيت عليها وهي بكت عليا. كانت سميتها جين، وأنا ما فهمش علاش ما دتنيش معاها، وبديت كنتسنى شي برا من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشي برا منها. ومن اللي كبرت عرفت الحقيقة، شي ناس خبروني بين بعض المسؤولين اللي هما مغاربة منعوا جين باش تديني، وغوتوا عليها وعقدوا الأمور في كل شيء، وقعوا شي حاجات خرين غير الرب اللي كيعلم بيهم. وهي مشات مقلقة وحزينة، وهما حسابهم ربحوا، راني ما غاديش نولي مسيحية يعني نصرانية بالنسبة ليهم. ولكن الرب كان كيضحك، حيت هو كيعرف المستقبل، وإبليس ما كيعرفش المستقبل. مجدا للرب، أنا دابا مسيحية، وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الأول أو قريت شي كتاب مقدس، والو، غير شي صحاباتي صلوا من أجلي بزاف بلا ما نعرفهم. الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جاء وتكلم معايا في الحلم، وآمنت به وصافي. ما كاين ما سهل من هاد الشي، هادي نعمة وهدية من يد الرب، وهي باب مفتوحة لكل واحد اللي في العالم، باش باب النجاة والخلاص، واللي قبل باش ينجى ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم، يعني تحت الدينونة. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في آخر الدنيا. لك المجد والكرامة يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من ذاك المؤسسة، حيث كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القراية في داره باش يعطيو فرصة للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيت ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا، جات الملكة ديال الانجليز ايسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسة اللي كنت فيها في خارج مدينة الخميسات. وفعلا جات لداك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شي مزيان، وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا واخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من داك من تما، كنا من الصيف للصيف كنمشيو ندوزو العطلة تما مع الدراري اللي سمحوا لهم، اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما في الصيف كيعلمونا باش نمشيو ندوزو العطلة مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم. وهكا كنتونسوا مع بعضنا، وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي، دابا انا غادي نقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي. كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. عن 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت. ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات، عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حببني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حببني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أدي شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة. وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليكي وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.